0: دوم
1: ساتوب جورجي
0: نيول
1: سكوب خورجي
0: مل
2: واو يول
1: ديت نيوم لا
3: جدك دك
1: نيول لا
4: ويلا ليل ما ويلا ليل ويلا ليل ما تلقى الميسنو قال